0: فك بسرب الأسنان سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند التي لم يدركي فك بسرب الأسنان سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم يدركي فك بسرب الأسنان سيدة لمحسنات مريم فخت موقنات عند الذي لم يدركي كنت يكون الاتخاذ خير رسول الانتقاد
1: فرخان دك بو ياتلا
0: ولم يكن لمشركين
2: كيب كو خامني كي ياغي بغ وقتاني استوريغم فك داغي ديلوات تي توتي تي استوار سالوم
0: مسومة من شركين يقودني لمتكين
3: da nga xamne nak ñu séré ci salon dekk bi rek bi nga xamne mag ñi bañ fay ñew lu reuy mo leen fi andi won ndax jihad jihad yoon yalla gi yekati islam mo leen fi andi won
0: dimuni quwwatan bima ila tiwa'i sabbima min qay qadi dakin anta salatul kiram
1: jimi dugg ci dekk ba rek lool day nak barkelu dugg ci dekk ba rek leer ya fa nek ak lam fa bayyi ci ay jexital nga jange ci ci nek nga jëfelo ci sam xel bañ ca jital sa xol ci di def yo xamne bu ko deggal l'islam sun tane
4: fi itam ci barab bi li tektale na ciofelam ci mam jaara dafa dafa reuy mo waxal bopam ne ku fi ñew bo ne fi dan ma fekk la fi wala nga fekk ma fi
0: min rabbi ta'ati lubbi
1: kathiratu ssalat ku bari won lu mi jaamu borom
0: طلبت منه أن يكون لك نسان ساركون وأن يتيب من فكي بالله سيكون فيكون طلبت منه أن
5: يكون لبدا يدعي لجل القرآن وحرك إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء
0: يتيب من فكي يا أم روح المالك يا أم جالل عليك ابن كلاب عليك indal alim masikin
1: ba ken ko ci nek bu ñewi tam ciit bi nga xamne mom nga jox soxna ci yow ya leen fay gëna ñëmé sax xorma ji ng koy jox ak ragal ak sam monté tegini noné rek lañ fi ñëw melokan wi fital bi ñëw rek non lañ ci ñëw
0: inda karim qabla min dadiki mustabraki wa qari aynan wa tal ya rabbi hasi al qasidata mina sanima tatakana
5: dara mourid bu ne war nga am keur fi ci paroxane dole ci sax ne war nga fay am keur war nga fay am tool

عنا تجاوز ويانا رحم النوما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبافي الأولياء الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويانا رمان فما لا سواك وأنت البر يا الله واغفر لنا ولها واسر مائبنا والتف بنا وبها في العولي الله أنا تجاوز ويا رحمنا فما لا سواك وأنت البر يا الله في برصخ ما خب كل وشر ومن كروب وخوف نجي الله لا تعتبر بما ليست بخادرة ولا تخ

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان في جرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراعه

0: ومن يرم مشلة للايب شيبا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينينا مطير قباد أمر ونير موت والويد مال فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكب فإنه غربة الوسطى فممزقها قدر يفوز لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصحته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أنه أو مات متزرا فإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono kon mu ngi liggéey bangok
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: no ngi gëna denk suñu bop
1: serigne bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ni jambi rafet ci man ndort rek
1: nenañu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

الفترة كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

واحدة. فأنا ربكم فاتقون. فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي زرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشكيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بفسادك من أهل الولايات شند وكف فإنه أروة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن الأوقات متزرا وإن شده وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد يا بات التزيزة
1: لور رك لنجي
2: ديم نانو غور غور لو بو باخ
1: كون ناك نانو غور غور لو بو باخ
2: سونو كيم كاتان
1: سونو كيم كاتان
2: سونو ييتي ييب
1: سونو ييتي ييب
2: نانكو جيمي سي سونو بوروم
1: نانكو جيمي سي سونو بوروم
2: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
1: نيكو سيرين بي بيغي سي نون
2: لولو موي سونو دورو
1: لولو موي سونو دورو
2: كون
1: ناك ليغي بانغو
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna denk suñu denk suñu bop
2: serigne bi
1: serigne bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: tam xel mu dal reex
2: suñu jartu rafet lol
1: suñu jortu rafet lol
2: suñu borom
1: sunu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yeesal sunu jeb sunu jebulu ak sunu bayiliko
1: diko yeesal sunu jebulu ak sunu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: mu matal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeeg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin
4: amin amin

إليك مني بسر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم وسل يا رحمن وتسلما على الذي تحكم وقد علما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى وسل يا رحيم وتسلم على نبيك شهير العالمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من يقود للمرسل مرة عليه عشرا قد تنير الذرة وليتوسل بزارات القدر مسافئا لغير نحوي الكدر يلا يا رحمن.

وسابي في الحال والمآل يا من يوجن في عشر النعم بجاه يا من حمى عن سيئا على نبي كان يمه بحسن سؤال ويقلب سعيدا من وسن على نبي كان يمحو بحسن سؤال ويقلب سعيدا من وسن يما شفي من عليهم اتى ثلاثة وألفا تفوق فياتا وهو الذي أرسل من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفاق سل المنى وفي الجنان يلفاق يلاه سل أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي يا من بجاه قبل قلمي وصنتني عن مرض و

وسل يا رحيم وتسل ما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا مجاور.

خلي تلاتقت وغليت البسر مع سلامك على خير البسر سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق اللوم إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرامين فتمير إلى جواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بسارة تدوم أبدا مني إلى شهاب يا من عبدا وتج أهل بدر الكرام عني يا خير قل لي المرام وتج عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما وجل كتابك معي حيث أكون يا وائبا وابتلي كن فيكون يا الله سل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وسامي في الحال والمآل وجل كتابك من سل يومي فوق صلاة قبلت وسومي وسبقتي مرتبة من الهدم عند الخبير والكبير والعليم وتغمري بكوب مرتفع عن كل ظالم وكل مدفع وجل توالي بي مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي ارشدي اغسل معاني بعت بالثمن بلا اقاله اسفت لي ثمن لك بلا شكايه مني سكور يا من وافتني مناجي يا سكور وسل يا رحمن.

غايه اللون وحركات اجعل وسكنات لك احب من جميع الحسنات بغير افه وغير كدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والال وسهبي في الحال والمال وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن نومي وعن بيت المتقى خيرا يفوق في الحال والمال يا خير الرفيق وعن يجزي اهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابه احمدا وعن يجزي اهله وسبه خيرا كثيرا.

غرم جميع الأولياء والأمة وكبكب الذي اعترى من غمة وصليدات لسوى ما يفسد نجى نبيك وزر من حسده وصليدات بعداك واصرف قلوبهم عن ذل في تعارف واضرب قلوب المشركين لسوى ذل الذين أحسنوا ما سوى وصل عبادك بفعل الأمر لا بقيام من هياز الأمر وسلي الله سلامه.

على نبيك وعبدك رسول من يقال منك ربك رسول سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بجاه العظيم عندك فتسر أن دائما لجنك وجل كتابة بشارات تدوم للمنتقى الذي لا سر الخديم وجل في قد سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابة لبيك باقيات وسالحات لا تزال ناميات واسر الدالين والأعداء إلى سواء أبدا والداء واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وسل يا رحمن ثم ذا العلا من العلا قد بي لمن علا وسل يا رحمن ثم ذا العلا من العلا قد بي لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل وسهب وقلبي علمي يا من بوادي ويدي قد جعلا ضربي كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لجمع بعد اليوم بما بي قد تبثر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما قضيتني بمن انتقد وليكن

وسل يا رحيم بتسليمي على ابن عبد الله في تعليمي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي وليقوت فقتولي والمنام وفقت العرفات والمنام يا من جعد قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعد قلمي ليحج من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعد لي كل يوم فوق صلاة القبلة والصوم ولي جعد بك كل شهر فوق عبادات الورى في دهر ولي جعد كل فضل وسنة.

مك ولا أهزابنا ونحي بلا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتجي عن يا خيرا لم يكن لغيري ذل أنت أن بلفظكن وسلي اليوم بكون يا عبدك خديم عند جميع جندك وتجي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم ثمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي سلي وسلم ثمدا على النبي ناسي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسلي يا رب حمد وشكر وبردا بك وانك يا شكور قد تلي من

يا خير من إليه تمتد يده ذن قال منك لجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق ما يا من علا سل سلاد لسلام تحفظه

الليالي وسهبي بالحال والمآلي فما بي سدت لي لساني فقلتني لك ما الحسان يا من به نوت لي جناني وقلت لي زاد إلى جناني وسل يا رحمن بتسليمي على الذي قد باز بالتكليمي سيدنا محمد والآلي وسهبي بالحال والمآلي واجبي عني والدي يا من لي أمري رممت الطيار وجل حياتي له سرورا مؤبدا وكل البرورا وسل يا رحمن.

وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتظر. وجعل في خرافة المقدمة مقبولة بركة معظمة. وجعل خرافها بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير. وارضى لمن بها يصلي ذكرك واجبر الخاطر واشرح صدرك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا. صل بتدبير على المملكة سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل. يا من بي لي قضيت عربي وقلت لي بي لسان العربي واذكر له حلاوة وقوتا. يا من بلفظي

حاويه ان مثل الارداد حاويه يا من بلادي اجازك دماء من ما قصيد من قدماء السلوات اجاز تاويه عن المسير الارداد حاويه به واخجل في ورماح بما به مدعت يا ذا سماح الا يقود بركات الله يا من عتمتني به من الله ولي عبد الرحمن قد جلبت نفا بلا ذر ولي غلبت رب الرحيم كنتني بلا حساب يا جاعل الكلية خير احتساب فصل يعني أبدا وسلم على نبي وليكن وعلما يلا أسل وتسلم في أبد عني على من لك قال مربت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رحمن وتسلم على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وصل لغير ما حويت مفسد ولا توجل العدا والحسد وجرى قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي التي ليتبه هب لي ما لم ينله صالحون قبلي وسل يا رئيم وتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا من محا توجه الحساب لأبدا وصدر ذا احتساب يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اعترافي وهوت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك سقاري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يخفي يا قائد يا المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا أسلم وتسلم ترمدا عني على خير البرايا أحمدا وآلي وزابي وهبليا خيرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن ترمدا على خير النبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهبليا اليوم وبعد اليوم أجمد كل من سقا ولومي واصرف جوالب سقائي والملام لغي ذاتي يا حبيب يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واجقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل حياتي للنبي فائدة وجل بي بعد

سلت لا تنبي عذب سري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل خرافي في خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل خرافي معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخلت وابلي اليوم فيكن فيكون في دفع والجلب وسيء لي سكون بغير آفة وغير سلبي في أبج ولي معادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا مجري يا رازقي صل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهدي في الحال والمآل وسل يا ربي أني شاكر لك على ما هذا المشاكر وأنني للصلاة واكا يا جاعل الهوى في هواك وأنني إليك بالمؤمن.

خير عبادات وخير سلم لك عليها قمة تسر خير النبي الجليل يسر وسل يا وهاب ثرمة على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مت إنك الباقي القديم وتقني سقط والغرورا في كل شيء وكفني الغرورا وليك جمال

المقتدر ما غاد من العناء القدر نوى لغير جادي ما ساء كاب كفاني كل من أساء فرات خير خلق تبلي أن يدوم إني لاحب وقل وخديم يسر للخجر ما تعسرى على سواي والهدى لي فسرى كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكر المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يلا أسلي وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغربي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلما على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل بجاه العظيم النظم على رداك يا مزيد الكظم وسل يا رب الورى والسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وسبي اللهم في عقائدي والقول والعمل عند قائدي وارفع جميعها بغير ردي ومنتها ما ثاني كالكدي وجل تعرفي ما تكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجل رداك ابدا انفاسي بلا اثر يا ماحي العبادي وجل كتابتي كالكل مرسلي يا من وابتلي اجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يلا سل وتسلم ترمدا على سفيعنا البشير احمدا والي وجابي وعلمي قلبي بجاي وكلي سلمي واشهد لي الدرب اني مؤمن ومسلم ومحسن وادمن وقد بي لك الكلي وقلمي خير العلم يا مذيع.

واضرب قلوب من خلاني الاستواء ما تاني يوما كفاني سواء وأيش شيطان والقبيلة مني وهب العلم والقبول وجر عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى وجر بي عبادة عظيمة لك حياتي لي تعظيمة هب لي أتعظيم جميع الحرمات الله يوفيني سقى والندمات ودي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منيل العثر ودي ثابت خيولا عني مع الملائكة مع بالمني بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم بكل غرضا خذ لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد العزيز وسل يا رحم بالتسليم على ابن عبد العزيز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واضرب بجاهي لغيره.

وسامي في الحال والمآل وسلي اللام في الفضل الرجب يا من يقود لي بألا عجب بأنني أنت رضيت الجدا وأنت فيهم قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمندقى الذي زيادتك دوم وسل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العلني سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وابلي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلمي.

ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري بالحسان وتب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجل قلان يوم دادي هادي هداد العقلاء بادي وجل بجال منذق عاداتي فوق رضا عبادك ساداتي آمنا يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من بي يجري القدر وصل يا أهل سلمة على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليا توحيد كل مرسل وكل صاحب وقت عسري وجل كتابتي إلى الله أحب من كل قط وإلى ماحي الأحب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نبي وقلبي أرشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمال وصد عبدك القديم واصرفي لغيره ما ساء ينصرفي وابلع لطا جميلا وهبي هو مراد بغير رهبي واضرب جاهل منتقى للأمة إغادة تكفي الأذى والخمة ليس الأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجه في ذل يومي أطلب خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المشفع سل عليه مغري عن نفع واذكرني بك عن المعاصي وتكفهم ضرر كل عافي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لقلق الكسهد والمخارم إلى أشواق قلبي وقالبي نواس حل الذي خير المزايا جمعات سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وقل آخر سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوا ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا فلسلاة لي تطيب زمان.

ولي تخلد إلى الخل الأمل ما تلا عاتم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على الذي أورثني الكتاب به واني زهد ريتابا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجل في نظمي أتى سرورا لو من يقبل البرورا غفر لوالدي يا ذا الرحمة ولو ما هبر بمنك رحمة وتصلح البرور إذا العليم وتصلح

لغير سقر وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وسهبي في الخير والمآل وجل بجائنا في نقطيا على رداك قد أرعت مطيا لقدمات دار مجذبات يا من كفاني الصلاة والكذبات يا من كفاني السقى والقصدات ولم توجل جادح الصدات يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب لدى أوثاني كل صلاة من ذكوري تسدو ما سلام لفلاحي يسدو.

وتجعلنا خيرا لم يكن لغيري وردان تعذبكن وتجب عني خيرا لا يريم يا مغني من يقود مأروم وجل عرافي بي رضاك يا من رجد عني تصداك يا من أتقني بمناي الحرم من

يا من غمان عن مهاج وسفر وقادني قير منه سفر كل ثلاثة لا تزال مرسلا بزرا بتاتي من دفي مواصلا في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر في إجلاء محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاء سرور صالحين ونوره يقود في كل حين يلا يا آخر أنت الأول يا من بيطور

الليالي وسأبي في الحال والمآلي كما جاءت ولي الأخيار في سر وجر عدو الأسيار ولي بي عبرتني للمسلمين كما لغيري صرف المجرمين يا من وابت اليهودا دليلا يا من في إصابة جمادا أولى سل صلاة لا تزال راقية نامية مكورة وباقية ما سلام الخير خير يدخل في قلب سيج الورى فيدخل على الذي أبقى

وجل مكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديم الأسنى فموت رجل أزال جسدي ولا توجل جابي حسدي يا من حماني أمانا الفانية ولتطيب جماد الثانية فلثلاثني

يا قائد الهجرة كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر تل سلاجا بسلام سيهر وبركات ناميات رفعت على نبي لا بهجة رجال وزينة النساء من مها المجال سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي يا قائد الإمام ما تقولا وقتلي منك رفيع الأولى تل سلاجا بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد قلب ليل الإله سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا قائد لذكرى

يا من يقود لي من الله العجب يا قائد لي منافع رجب كل ثلاث قطبت من اللقاب على نبي الآي نور البلغاء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وارضى له بكتابتي بلا رجل وامري به تقبلا واجعلني عن كل كدر ومرض.

واذب الذي يريد كلما يدعوني لغير مولما ولا توج رجاتي ظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وزنا فلي تلاتنيتك من المنى ليتكون عرفات ومنها مع سلام كل سر يحمد وليقود كل

إلى محبتي بلا أضغاني يا مرسل لي جادت المغاني على الذي قمتها لي تيبت مواطني ولهداك وهبت سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآل وأبلي الأمان في كل الليات واجعل حياتي بي خير آيات واجعل قلاني ومدادي واللسان داعية في الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا دراسي والكرسي يا مصرفا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تكمن لي أبدا.

رب الغيب وسف الأمر به. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر الختم يا وجل يد ربي أني منصرف أجمع إلى لك وأني معترف بذكر وشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مسليا مسلما على نبي فائق كل أقرب وأجنبي سل صلاة تخلج العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه.

من بسميع وبصير سميع. هل الفلاجة تغلب الصلاحة للجنان تثبت الفلاحة على الذي تأثر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصيب والانتواء أبدا ينسرب على الذي نفاذ من إخراج قبل لكبر ما تدريج إلى أجرى مغفر لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجمع مريض ومقري والديور ليتائد بأفضل الخيور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافع من لا يكون ساجدا إلى أجرى ما ثاني حيث

المشارب وسعي التوحيد والأقوال وسعي الأفعال والأحوال ودهج الملأ إلي من قلوب أو من قلان ودخل ابن الحليب وجل قيودك الكريم نير قلوب حبك واسح نور وجل كتابتي والقول عندك حقا يقين فرادا بجندك وارضى عقادي وقولي والعمل مساهات لك وجب للعمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأذاني جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوجد لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالد عني في أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم وأمني وصل عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا آخر كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلني إليك بالمزفع يا مغنم عن قاسي ومدفع صل صلاة

بعد اليوم سلامة من جاذبات لومي وجل بجال منتقى حياتي رعاية القرآن في الآيات وبذل كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لري وليقل شكرا وإن من بدعا واجرا في انتار من خدعا وربما كاتبي يا شكور يا غير من نهاله شكور صلاة ثانيا بنا ذكري وجل مقوس لك.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني.

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي قرسانة من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.